0: خادم، شيخ جلول الرمشاوي وكساسبا، شيخ الجلالي تال الفراي، والشيخ عمر على آلة القلال، الحاج الأكرمي والبراح بوطيبة.
1: خاطر الشيخ الخلادي الوهراني بالحول حبيبنا، خاطر عمي رابح تعتر السعباري، في خاطر غاني خونا، في خاطر رمضاني حبيبنا تاع الكور، وجماعة اللي يبغونا كبار وصغار.

طموحات. انا وانتي ياكل عسل فيه جبحو، ما بيا لا بيك لا طمع لا مال، وطامعين العشره بها نفرحو. ناضو الحدود لي كوليا بقوال، واللي في الطوبينات لهما واش تربحو. هذه بخاطر الشيخ خلادي اللي حاضر معانا، وحبيبه احمد رمضان.